0: In Palestine, we do not have any control over our daily life or even our future. Making, creating comedy, it's all about observing, questioning, allowing others to question you about what you think is normal. That's almost impossible here in Palestine. When we started this project, we had no idea where it would take us.
1: يلا يلا في 80 اوريدي
2: بدنا نفتح
1: جماعه في عندنا فول اودينس في عندنا فول اودينس
3: You're in between these lines.
0: Building anything sustainable in Palestine is really hard.
3: So the line is...
0: I wanted to take on that challenge, to make a stand-up comedy scene in Palestine.
3: Come here. One last hug. You do your trousers up as well.
4: Yeah.
3: I love you. You're amazing.
5: And you're very, very, very funny.
3: And the audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
4: Yes.
5: Thank you, Sam.
4: Thank you.
6: Let's do it.
5: We love you.
1: Yes.
3: Go.
1: شرفك تشيل هاي الميوزك.
6: مش انا حاط.
3: شرفك تشيل.
1: شرفك تشيل.
0: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
7: خرفك عن قصة هالبطيخة
8: كلي وانتي هاتم
7: بكينا عندها حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح على العصر هسا بكو زارعين 20 ديلم بطيخ 20 ديلم تخيل صارت البطيخة هيج طب هسا بدنا أجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عاد ما انت البطيخه كم تنع كمت كل ثلاث سلافات كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجره بنسرق بطيخه بوي يما ظهري يا بوي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجره بس منفرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرق البطيخه سرقنا البطيخه لقطناها وهي من بطيخنا ابي فتحناها هيك بالحجر واكلناها بك جاي عبالنا طب اكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وربحنا ولا قد إنه الغازي غازي
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here because this country, more than any other country, needs discussions, laughter all the time.
8: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
7: بحب ببسط الناس والله انه بضل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اضل قاعد
8: خلص
7: شو؟
8: خلص انا تجوزت واحدة وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختيارة
7: لا لا لا كلش هيك.
8: شو تقول لي تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
7: لا بعيش حقيقة.
8: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
7: لا
8: ولا
7: لا, لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
8: تعبتي علي
7: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانت هالكد
8: لا كيف كانت شختي وانا صغير
0: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
3: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
0: Bambil first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
3: Let's try, let's try. Let's get onto the bus then.
8: Yeah.
7: أهلاً وسهلاً بكم في باص البلد. المحطة التالية.
0: Sam was the obvious person to build the Palestine Comedy Club with me.
3: Lovely, lovely. Hey, crowd goes work, one, two, and then get off.
0: We were making something from scratch. We needed people who can build something new together from different backgrounds within Palestine.

0: هذا حنان حيفا هذا شعر هذا بحري
1: هذا بحري
2: هذا بحري
3: هذا بحري
4: هذا بحري
5: هذا بحري
6: أوه يا
7: هذا ديانا من بيت عوا ثلاجات غسالة
8: ثلاجات غسالة
7: ثلاجات غسالة
0: خليل المرة موازي مهوش أحلى الطلق
9: أحلى الطلق أحلى الطلق
0: هذي الشيوخ من الخليل طب زحل زحل مالك
10: صالح ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه صالح يعيلك ايه قصة اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟
1: عملوا لي
0: بعد مظاهرات سبت على الصهاينة، وكمان في هذي الولاد الصغار نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش عالصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ابي يخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم اتعبد وين
2: So last night we were in
3: Ramallah. البارح كنا احنا في رام الله.
2: Big audience, quite a diverse audience, but a
3: Ramallah
2: audience.
3: كنا في
2: Tomorrow we go to Nablus.
3: بكره رايحين على نابلس اللي هو مكان جدا مختلف عن
2: رام الله. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: واكثر كمان يعني في تحفظ يعني اكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
5: For me, on my set, this
2: potentially problematic.
5: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
6: بفكر هي هذه تعني عمل ديل يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني، فاهم؟ في اشي بالدين يعني انا واجهته، كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس كملت يعني مش انه بس بقول لك.
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
5: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
5: yes,
2: perhaps, but
5: exactly.
2: Not to attack them.
5: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want. Out apologizing to everybody. خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي هي تخبرني تتغير. تطلع مع أسئلة. فكروا الموضوع. كان في بهجبات امبارح. تقبل شو اسمه. استغفروا الله. عصبوا. صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
4: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامي يعني لازم تفهم
7: انه
4: ردة الفعل دائما مش متوقع، مش ما بتتوقعيش منهم شيء.
5: Take this 5 minutes and put some.
2: And put another 5 minutes, yeah.
7: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like.
5: But try to laugh, okay? It's about me.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
5: Sadly,
2: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour, and it's
7: farther.
2: A storming success, and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
1: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
3: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
7: Yalla. جاهزين خمسة تعريقة
8: شو
7: ثلاثة واحد
8: اثنين
9: يلا
10: الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشو. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات من المراكب من المسبات
11: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
12: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
13: This is a romantic walk, isn't it?
11: Yes, romantic. Beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more.
13: Look at the fridges.
8: This is fridges.
6: Fridges.
8: ثلاجات غسالات. ثلاجات غسالات. Yes, this ثلاجات is the fridges. غسالات washing machine.
11: Bet Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
3: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands of the Palestinians were displaced from their homelands. 1967, the rest of Palestine and Golan Heights was occupied. In 1993, the Oslo Agreement divided the West Bank into three areas, A, B, and C. Every time Palestinians need to travel from any area to any other areas, we need to pass by multiple checkpoints. But we wanted to tour the Palestine Comedy Club all over the occupied Palestine. We got shows booked already in Ramallah, Nablus, and Jenin in the West Bank. And also we got shows booked in Jerusalem, Haifa, and Nazareth, where Palestinians live fully under the Israeli system. And in the occupied Syrian Golan Heights, where Iba is from. Great! The problem is that only Hanna and Iba can do all of these shows because they live outside of the West Bank and they have an Israeli ID. But for me, Diana, Khalil, and Raed, because we are Palestinians living in the West Bank, we are not allowed to go outside of the West Bank without a special Israeli permission. In order to apply for an Israeli permission, we first need to apply for a biometric card. And after all of that, they can just say, no,

0: انا كانت مشكلتي في المغنطه، المغنطه اللي الي منتهيه من زمان، هو اكثر بيصعبوا على الناس او بيحاولوا يضايقوا على الناس. انه من شهرين بحاول انه احجز موعد واسوي مغنطه، ما كانش في امكانيه، كان في اكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو ما سكونوا شو ممكن يصير، وهذول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: Passport. Yes.
1: Okay.
2: They need their green ID. Green passport. So 1, 2, 3, 4, and

0: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show and how to acknowledge that we're in Haifa.
1: Yeah.
0: We'll start with Iban. Hopefully she'll join us. This is her audience and she's used
2: there is,
0: to this vibe.
2: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
0: She'll play it fine here. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
1: But this is also part of their way of reacting.
0: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
1: I'm not sure how the reaction will be.
3: I don't want to expect anything.
2: Yeah.
3: I just want to be here.
0: Yep.
3: To
2: and just do the show.
0: Absolutely.
2: Yeah.
4: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت لهون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره وكأني بتنقل من محل لمحل. أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير. أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرط الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة اجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، شو بتسوي أنت بحياتك خيي حبيبي؟ اجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكشاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك والخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين الفلسطينيه، انا عارف اللي هو تحمست. انا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم، أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش، ما بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة، اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
5: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسالك سؤال.
4: اسال حبيبي.
5: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
4: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشة، نظارات، قميص، بنطلون،
6: شايف؟
5: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
6: نعم، كيف بيلبسوا؟
5: هيك؟
6: هذا الموحد عندكم.
5: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمة. ها،
6: يا لا انا مش زلمي.
5: لا لا لا لا لا لا حنا
6: اسكت.
5: والله ما ما مش قصدي.
6: شرف ربك اسكت.
5: والله العظيم
6: انا مش زلمي.
5: انا مش قصدي والله العظيم.
6: ايش قصدك يعني انا مش زلمي؟
5: انت فاهم قصدي انا يعني؟
6: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمي.
5: احنا يعني.
6: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي؟
5: مش عارف
6: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
5: والله يمكن. امسك.
6: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمي ولا مش زلمي؟ زلمي ولا مش زلمي؟ زلمي ولا مش زلمي؟
7: طيب عنوان الريفيو. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش نوع؟
8: هسه الريفيو انا اي عرض فيه هون؟
7: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
9: رام الله خلص مطمس.
7: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
10: اه.
11: ساعة ولك هديني بيت ساعة سبعة. عيب.

0: بحري.
1: هذا بحري.
2: هذا بحري.
3: هذا بحري.
4: هذا بحري.
5: Oh yeah.
6: ديانا من بتعوى ثلاجات غسالة
7: ثلاجات غسالة
6: ثلاجات غسالة
8: خليل المرة موازي
9: مهون أحلى الطلق
10: أحلى الطلق
11: أحلى الطلق
12: هذي الشيوخ من الخليل طب زحلق زحلق
13: مالك
14: مالك
15: صغارك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه صغار يعيلك ايه قصاك اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك
16: هس هس هس هس هس هس
17: يلا وهس هس

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟
1: عملوا لي
0: بعد مظاهرات سبيت على الصهاينة، وكمان في هذي الولاد الصغار نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 2 11 12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي، قادر يا حق يا كريم، هذا

0: funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
1: أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات من البراكين من المسبات
2: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
3: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
4: This is a romantic walk, isn't it?
2: Yes, romantic. Beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, Beit Awa. Beit Awa wall. Yes, do more. Look at the fridges. This is fridges.
4: Fridges.
2: Thalajat, ghassalat. Thalajat, ghassalat. Yes, this thalajat is the fridges. Ghassalat washing machine. Beit Awa used to be very beautiful. It was a calm village, clean village, a little bit green. But now it's the opposite.
0: In 1948, big parts of Palestine was occupied, and the Nakba happened. Hundreds of thousands

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوالك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوالك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى او مرافقة من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمدة يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب لو ما سكون شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: Passport. They need the green ID. Green passport. Okay. So 1, 2, 3, 4, and 5 come with you. They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking,
4: yes.
3: A lot of them work inside.
5: Don't have any control on this situation. Just waiting.

0: متأسف إن عندي مشاعر، متأسف إن عندي مشاكل، كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره، وكأني بتنقل من محل لمحل. أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي، بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة اجمل بشرف ربك، عرض أمك يعني، وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي. هيك شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ اجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك والخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح أبلش فيه برام الله مع مجموعة إخواني وأخواتي من فلسطين، من الفلسطينية أنا عارف اللي هو. حمست أنا هيك، قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد، لأنه هاي لب المعاناة، روح عاني مع إخوتك وإخواتك الفلسطينية. وإذ بي أنطفت ورحت مباشرة على رام الله، ألطت الحاجز بسهولة. متأسف إن ألطت الحاجز بسهولة، متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم أنا فخور بحالي، زي ما قال محمود درويش، بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن، الوطن ممنوع نضحك عليه.
1: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسألك سؤال.
0: اسأل حبيبي.
1: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
0: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
1: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
0: نعم كيف بيلبسوا؟
1: هيك؟
0: هذا الموحد عندكم،
1: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمه.
0: يا لا انا مش زلمي،
1: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما ما مش
0: قصدي. شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
0: انا مش زلمي،
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمي؟
1: انت فاهم قصدي انا يعني؟
0: انا مش فاهم قصدك، انا مش زلمي.
1: احنا يعني
0: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
1: والله يمكن يمسك.
0: مالك؟ مالك؟ كيف إسا؟ زلمي ولا مش زلمي؟ زلمي ولا مش زلمي؟
2: زلمي
0: ولا مش زلمي؟ سامع؟ هيك
3: عنوان الريفيو. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف
4: الحال؟ أصلاً الريفيو أنا عارض فيه هون عبد رام الله، عبد رام الله، يلا ويقول رام
5: الله خلص مطمس.
3: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول

0: هو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
1: ساعة ولك هديني بساعة سبعة.
2: عيب عيب.